Bismillahirrahmanirrahim. Merhaben merhaben bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feynetis sa'id. Ve bis safiri ve şehidi. Üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bil liqaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa. وَلِسِبَ اللّٰهِ فِي الْاُلُوهِيَّةِ جَاحِدًا وَعَلَى اللّٰهِ مُتَوَكِّلًا نُشْهِدُ اللّٰهَ وَنُشْهِدُ مَلَائِكَتَهُ وَكُتُبَهُ وَاَنْبِيَاءَهُ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ بِأَنَّهُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَوَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ اللّٰهُمَّ اِنَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا فَاغْفِرْ لَنَا أبزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفرهما إلا أنت واهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وطلفا ولا تجعلنا ضنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع

0: عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
1: Sevban radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazdan çıkınca 3 defa istiğfar eder ve Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım, sen hayır ve bereketi çok olansın derdi.